0: Ooh, baby. Ooh, child. Ok, torniamo in voce.
1: احكي لنا قصته شوي.
2: نعم طبعا، في البداية تحية طيبة لقناة وراديو إيطاليا ولكل المستمعين الكرام في كل أنحاء إيطاليا.
1: Innanzitutto un saluto grandissimo a tutte le persone che ascoltano questa radio e a tutte le persone che ascoltano questa radio in Italia, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio.

0: نعم، تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق والدي، كان أبرزها نقله إلى الحبس الانفرادي في زنزانة حبس انفرادي مساحتها مترين، لا يوجد حمام ولا يوجد طعام ولا يوجد شراب ولا يوجد حتى محامي يستطيع أن يطمئن عليه.
1: Che cosa è successo? L'hanno appunto, è stato trasferito in una cella di isolamento, in una cella di 2 metri per 2, senza cibo, senza acqua, e questa cella è priva di un bagno.
0: نعم، والدي الذي أنقذ أكثر من 285 طفل في مستشفى كمال عدوان ورفض أن يتراجع عن خدمة أبناء شعبه لا يجد من ينقذه في داخل السجون الإسرائيلية.
1: Mio padre, che ha salvato più di 200 bambini dentro l'ospedale di Kamel Adwan, in questo momento è inascoltato e non troviamo nessuno che possa salvare la sua vita.
0: نعم، إن أعظم رسالة إنسانية قدمناها للتاريخ عندما والدي رفض أن يخذل أبناء شعبه وأن ينقذ الأطفال وأن يضمد جراحات الأطفال. ذهب والدي بنفسه إلى دبابات الجيش الإسرائيلي بتوبه الأبيض الملطخ بدم الأطفال الأبرياء وبدم أخي إبراهيم.
1: Il messaggio che vogliamo mandare al mondo, mentre appunto mio padre, che ha salvato le vite di moltissime persone, è andato lui stesso di sua spontanea volontà davanti al carro armato vestito con il camice bianco da medico, per salvare appunto le persone. È andato lui stesso da loro, dai nemici.
0: هل تتخيلون شعور أن من ينقذ الأطفال مسجون ويعذب في يد من يقتل الأطفال؟
1: vi immaginate che cosa può voler dire andare e essere torturati da chi appunto uccide i bambini, una persona che invece ha cercato di salvare la vita di questi bambini fino all'ultimo istante?
0: نعم، نحن كعائلة نعيش في حالة من القلق والخوف المستمر. والدي محتجز في ظروف صعبة ومأساوية وكارثية لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل حجم المعاناة التي يمر بها والدي في داخل السجون الإسرائيلية بلا تهمة.
1: La nostra famiglia è sempre in allerta e non sappiamo, non possiamo neanche immaginare che tipo di violenze, che tipo di vessazioni che succedono all'interno delle carceri israeliane senza nessuna accusa. In questo momento mio padre si trova dentro senza nessuna accusa.
0: Aidan mahrum min absat huquq al-insaniya. بينما يمر الوقت علينا ببطء شديد ونحن ننتظر أي خبر يطمئننا على والدي، كل يوم يزيد من معاناتنا ومن خوفنا على حياة والدي وسلامته.
1: Si trova appunto all'interno delle carceri israeliane senza nessun, neanche il minimo diritto all'interno che ci dovrebbero essere appunto accolti all'interno delle carceri, e appunto la nostra preoccupazione sale ogni secondo di più.
0: نعم، كل خبر يأتينا من داخل السجون الإسرائيلية يحمل الكثير من الألم والمعاناة والخوف على مصير والدي الذي يعذب بلا تهمة، وكل خبر نخاف أن يكون هو الأخير.
1: Ovviamente tutte le informazioni, tutte le notizie che ci arrivano dalle carceri di persone che si trovano all'interno delle carceri israeliane sono terribili, sono agghiaccianti, e ogni secondo che passa abbiamo paura che sia lui il prossimo a non farcela all'interno delle carceri israeliane.
0: نعم، اليوم وبعد نقله إلى الحبس الانفرادي نجدد مناشداتنا إلى كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية في إيطاليا ولكل وسائل الإعلام الحرة أن تواصل تسليط الضوء على قضيتنا الإنسانية.
1: Ora che è stato anche trasferito in una cella di isolamento, quello che facciamo, che quello che noi vogliamo è che appunto urliamo a tutte le associazioni, a tutte le persone che si occupano di diritti umani, a tutta la stampa libera in Italia e nel mondo di fare presenza.

0: عشان إسرائيل بتمنع يعني دخول أي مواد طبية أو أي حاجة تساعد يعني الناس إن هي تواجه اللي بيحصل يعني. كنا كمان حابين نقولك إن الإذاعة راديو اندلس إذاعة مفتوحة، وفي أي وقت ممكن تكلمنا وتتواصل معنا وتقول لنا محتاج يعني أي حاجة يعني محتاجينها، إحنا موجودين، وفي أي وقت صوتك ممكن يتزاع من راديو اندلس. ولو حابب تقول حاجة تضيف أي حاجة إحنا برضو موجودين.
1: الله يحفظك يا أختي. طبعا أنا بتشكر جهودك وجهود الأخوة في راجل إيطاليا، وبتمنى عليكم يعني بتمنى عليكم أسد التمني أنكم ما تنسوا والدي قبل فوات الأوان، قبل أن يصبح يعني صراحة الصمت يعني هو ينقلب إلى ندم لا رجعة فيه. يعني صراحة ظروف صعبة، ظروف لا يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم المعاناة اللي بمر فيها والدك. هو مجرد طبيب يعني ما عنده تهمة، تهمته الوحيدة أنه أنقذ الأطفال ورفض أنه يترك أولاد الناس. فبتمنى عليكم دائما تذكروا العالم في والدي في كل الأسرة مش بس والدي.
0: Una cosa che vi chiedo, innanzitutto vi ringrazio e ringrazio la radio e a chiunque ascolti la radio. Spero soltanto che non, per favore non dimenticatevi di mio padre e continuate a ricordare il suo nome, a lottare appunto affinché lui che semplicemente ha fatto il suo lavoro da pediatra, e quindi questa è la sua accusa, ma di non dimenticarvi nessun prigioniero o prigioniera palestinese.
2: Grazie mille Elias. Allora chiudiamo qui questo spazio e appunto Radio Onda Rossa è sempre microfono delle ottente carcerarie globali, viene da dire, e quindi sicuramente possiamo dire che chiunque insomma avesse bisogno insomma volesse interfacciarsi con questo tipo di roba qua può scrivere ondarossa@ondarossa.info che è la mail della radio appunto per qualsiasi cosa.
0: شكرا Elias. في أي وقت ممكن نتواصل لو في أي جديد.
1: شكرا. أكيد. أكيد. الله يسعدك على رأسي. شكرا لك. شكرا لكم. تاج رأسي والله. شكرا.